وجاي مبيه يا يا ما وانت فيه فيني دونت يا يما افرزا وانت يا برابو اما بيا سيفا ودوزا وني ابي جاري